رحمنا إن كان كم دهرون كهنا رحمنا إن كان ذات يوسف صديقا رحمنا إن كان كم دهود ملكا مشيحا رحمنا إن كان كم دفنحاس قنا رحمنا إن كان صلوته دي شلومو ملكا رحمنا غمنا